عطش حمام وانا مقاتل باش نولي انا ما عطش حمام في لايك ام باس ديز ما مساليش شان شوفني انا والدراري مصوف نسيك المرسيدس فري جيم العالم العربي كنتسنى تشي واحد انا كعرف عربي خون الشارب جابوا اي سر الدين الاخر باي فيش مزاح مين كيش سر